0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: زنا عبدالله.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: عنكاوا اف ام 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تاني من شويش باتو اختيبا ليلش ميبا قعلانة زونا لقطة الباتو ليلو البيبا تاني من انخيوتو اخبيتلا بيتلا انبنوشو من تيتلا انجبرتلا قديتلا

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: FM Ankawa.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لإلكن أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك كسدورة نلف الدنيا وندورة،
2: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زغزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.
3: أخي لابرستالد عنكاوا.
4: شو أوتشي بوينت شو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة، قالوخ يديئة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة. برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: إيمان كهوة.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي. كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: Σήμερα όλο. Thank you.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: بسيمة رهيبين، إبداع مع البسيمة. أعزائي المستمعين، اليوم بتكون حلقتنا مخصصة لكأس العالم. كل الحلقات إلى أن تنتهي بطولة كأس العالم راح تكون على يعني أكثرية فقرات مخصصة لهذه البطولة العالمية اللي ننتظرها بشغف كل 4 سنوات. أكيد وياي في هذه الحلقة ضيف، لا هو صاحب برنامج، كابتن بسام. كابتن أرحب بك مرة.
1: تحياتي لك كابتن نزار، وتحياتي للعزيز ريبين المدريدي. نقول مبروك على هاي الانتدابات الحلوة ريال مدريد. خلي شوي نكسر على
0: منو جاء ريال
1: كوكوريا جانا
0: متونسي عليه.
1: لا والله بس أخذنا من برشلونة. امشي اخذناه من برشلونة. تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعينا في كل مكان، واني سعيد ان اكون معكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، واكيد اني جزء من هذا البرنامج اللطيف والرائع. طبعا ان شاء الله تكون كأس عالم جميلة وسعيدة يستمتع بها الكل يا رب
0: ان شاء الله. كابتن، اكيد احنا اللي يهمنا بهذا المعترك العالمي هو منتخبنا العراقي، اللي أكيد كلنا طموح إنه يقدم نسخة أو يقدم مباريات تفرح جمهوره، وإن كان مهمة كلش صعبة في ضوء إنه وقع في مجموعة كلش قوية جدا. يعني
1: بالتأكيد
0: يعني السنغال بطل أفريقيا، فرنسا بطلة العالم، النرويج أحد أكثر المنتخبات اللي نعم. تملك مواهب في
1: متطورة، أحد الفرق الأوروبية المتطورة
0: خاصة نعم. في خط المقدمة نعم. كابتن، خلينا نجي أول شيء تحضيرات المنتخب بالبداية. خضنا 3 مباريات ودية
1: نعم. يعني الحمد لله والشكر، احنا نقول انه يعني تبعات او ما جرى في كواليس الاتحاد العراقي لكرة القدم وما جرى بعد الانتخابات وعملية الانتخابات ايضا الحمد لله لم تلقي بظلالها بشكل كبير، أو لم تمس الإجراءات أو الاستعدادات التي كانت معدة مسبقا إلى منتخبنا الوطني. الاستعدادات كانت ممتازة، معسكر نموذجي كان للمنتخب في إسبانيا. مباراتنا الأولى كانت أمام أندورا، الفريق يعني كان في أول مباراة، أنت وتعرف أنت أول مباراة يعني هي مباراة تحضيرية للمباراة التي تكون أقوى أو الأكثر استعدادا. مباراتنا كانت أمام الفريق الإسباني، هي المباراة الثانية، وكان المستوى اللي قدم بمنتخبنا كان ممتاز، واستطعنا

0: نتعادل مع بطل أوروبا بطل العالم وأحسن فريق بالعالم والمنتخب الإسباني وفريق مرشح لهذه البطولة، ولا أحد يقول أنه والله لعبوا بالفريق الثاني، لا كلهم لواعيب أساسيين بالمنتخب الأول، الفريق منتخب إسبانيا الأول، وكلهم لاعبين أساسيين في فرقهم اللي يلعبون بها في الليغا الإسبانية، وأيضا إحنا لاعبين أدوا اللي عليهم وما كان عليهم أي قصور، استطاعوا أن يقدموا خاصة الشوط الثاني مستوى أكثر من رائع، أثبتوا به أنه نستطيع إحنا اليوم نجاري الكبار، لكن لو نمتلك الإرادة ونمتلك العزيمة اللي نحتاجها في هذه المباريات، خاصة بعد ما شاهدنا أنه كثير من الفرق اليوم أكثر من 3 أو 4 فرق اليوم سقطت أمام الفرق الآسيوية، ما بين تعادل ما بين خسارة، وبالتأكيد هذا سيكون حافز كلش كبير إلى لاعبينا أنه هم أيضا يقدمون ما عليهم. اليوم إحنا ما مطالبهم هم يأخذون بكأس العالم، ولا مطالبهم أنهم يصعدون إلى دور نصف النهائي ولا ربع النهائي، إحنا مطالبين هم فقط يقدمون مستوى يليق بالكرة العراقية ويليق بهم أيضا. طموحنا أنه نصعد إلى الدور دورة 16، وهذا مهم جدا لأنه نثبت به أنه لاعبين هم كبار وعلى قدر المسؤولية. المباراة الثالثة كانت أمام فنزويلا، ولا ننسى يعني كثير من الناس أشكلوا مثلا على المستوى أو على الأداء، لكن لا ننسى أنه عملية الانتقال من إسبانيا من تروح تلعب بأمريكا تحتاج إلى عملية التأقلم. هذه المباراة جاءت بعد 3 أو 72 ساعة أو 96 ساعة من مباراة منتخبنا أمام إسبانيا، فبالتأكيد تحتاج إلى عملية تأقلم مع جو، خاصة أنه فرق بالوقت من تقريبا أكثر من 8 ساعات، فبالتأكيد هذه الأمور كلها كانت تحتاج إلى عملية تعود. وأعتقد أنه خسارتنا أمام فنزويلا يعني ما تأثر أنه على مستوى منتخبنا، رغم أنه بعض لاعبين لم يظهروا مثلا بشكل اللي كانوا مع أمام إسبانيا، وإن شاء الله يكونون بالمباراة القادمة أمام النرويج بشكل أحسن. ما ملاحظ على هذا المنتخب وهذه التشكيلة هو عدم استدعاء عدد من اللاعبين اللي كانوا مفروض يكونون في تشكيلة المنتخب الوطني، لكن يبدو أنه هذه وجهة نظر المدرب، وإحنا ما علينا سوى احترام وجهة نظره. لاعبين إن شاء الله البركة بالموجودين، وإن شاء الله يقدمون اللي عليهم. بالتأكيد إحنا ننتظر يوم غد بفارغ الصبر، لأن هي مباراتنا الأولى أمام الفريق النرويجي، واحد من أحسن الفرق اللي موجودة في أوروبا والأكثر فرق تطورا خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة، لأنه يمتلك كمية من اللاعبين وخاصة في مقدمة وفي الوسط، استطاعوا أن ينهضوا بفريق النرويج بهذا المنتخب وأن يكون ضمن عداد الفرق يعني هو ترتيبه 39، احنا ترتيبنا 50 او 56 حاليا، لكن هذا ما يمنع ان هم يمتلكون عدد من اللاعبين العالميين ذو تجربه كبيره، يعني هالاند وسولورث واوديغارد اللي يلعب في نعم، يعني هاي يمكن هم اكثر 3 لاعبين مميزين في منتخب النرويج، وان شاء الله احنا يكونون لاعبين على قد المسؤوليه وقدر أن يحققون نتيجة مهمة أمام هذا الفريق. إذا حققنا أي نتيجة إيجابية أمام هذا الفريق، إذا كان التعادل أو كان فوز إن شاء الله، فبالتأكيد هذا راح يرفع من معنويات اللاعبين، خاصة أن المباراة الثانية هي ستكون مباراة صعبة ومن العيار الثقيل، يعني الثقيلة جدا على لاعبينا، لأنه سنلعب أمام فريق الأول في العالم المنتخب الفرنسي الحاصل على بطولة كأس العالم قبل الماضية، واللي لعب النهائي بالبطولة الماضية وخسر أمام الأرجنتين بضربات الجزاء، واليوم هو المرشح الأول بما يملك من خزين اللاعبين الغير فرنسيين. أي وإحنا لاعبين العراقيين ما يستدعوهم، ليش؟ لأن مغتربين، وهاي يعني راد لحلقات وحلقات، مع الأسف إحنا نمتلك هاي العقلية الرجعية المتخلفة، ما زلنا هم كلهم عراقيين وكلهم أولادنا.
1: تمام كابتن، نجي على نتائج المباراة اللي أقيمت لحد هسه. أكيد يعني خلي نشوف الفرق المستضيفة قدمت مستويات ممتازة، خلي نقول لحد ما، وأستطاعت نتائج جيدة، خاصة يعني فوزين وتعادل الفرق المستضيفة. الافتتاحية كانت بين جنوب أفريقيا والمكسيك. المكسيك أثبت أنه فريق حاضر،
0: فريق ممتاز،
1: ممتاز خاصة هو دائما يحرج حتى الفرق أقوى، أفضل الفرق العالمية يعني.
0: بالضبط.
1: وحاليا راح يلعب على أرضه وبين جمهوره، كل مباراة راح تقام، فأكيد راح يكون إلى ثقل في هذه الكاسة.
0: يعني أنك تنظم بطولتين خلال 40 سنة، فبالتأكيد لك أنت يعني إمكانية ممتازة في مجال كرة القدم. المكسيك نظمت عام 1970 ونظمت عام 1986 واليوم 2026 أيضا تنظم بالمشاركة مع أمريكا وكندا. يعني بالتأكيد
1: المكسيك يعني الدولة الوحيدة لحد الآن
0: ثلاث بالضبط. نعم. وهي أعتقد أنه هي قادرة على أنه تمتلك يعني تصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة لما تمتلك من اللاعبين الذين يلعبون، أكثرهم تقريبا أكثر من 80% من لاعبين المكسيك هم يلعبون في الدوريات الأوروبية وخاصة في الدوري الإسباني.
1: يعني حتى إذا تكلمنا عن الدوري المكسيكي يعني بالتحديد هو أحد الدوريات القوية جدا في أمريكا. نعم. في القارتين الأمريكا الجنوبية والأمريكا الشمالية، ويعني حتى اللاعبين اللي يلعبون هناك لهم سقف من الرواتب خلينا نقول عالية يعتبر في تلك المنطقة.
0: هي دولة متطورة رغم يعني مشاكلها الكثيرة، لكن هي دولة خاصة متطورة في مجال الرياضة وخاصة في كرة القدم، وأكثر فرقها يعني نشوفها موجودة في تصفيات النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.
1: نعم.
0: يعني فهذا هذه الفرق بالتأكيد هي تستقطب عدد كبير أيضا من اللاعبين المحترفين، وقادرة أيضا أن تنافس على الدوريات في أمريكا، أمريكا وأمريكا وكونكاكاف وزائدا أمريكا الجنوبية، وتستطيع دائما الفرق المكسيكية أن تكون هي تقريبا في هذه البطولات خاصة بطولة أمريكا وكونكاكاف هي تقريبا منافس قوي للفريق الأمريكي. يعني بعدهم يجي الفريق الكوستاريكي خاصة منطقة الكاريبي، هذه المنطقة شبه الجزر هذه، فبالتأكيد فريق المكسيكي فريق قادر أن يصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة. الفريق الأمريكي إذا تريد تسولف من أيضا بالضبط.
1: نجي على الفريق الثاني المستضيف الولايات المتحدة الأمريكية. أول مباراة نتيجة كبيرة جدا أمام فريق ليس بالسهل هو الباراغواي.
0: نعم.
1: 4-1 نتيجة كبيرة بكل المقاييس.
0: يعني أجمل تعليق سمعت على الفريق الأمريكي يقولون يعني أكيد ترامب مسوي لهم فتخلطة بحيث أنه الفريق الأمريكي لحد الدقيقة صافرة النهاية ما توقف وكأنه ماكينات تعمل. الفريق الأمريكي أنا شاهدته وكأنه فريق الاتحاد السوفيتي أيام العز، يعني أيام الثمانينات، يعني
1: ناحية جمال الكرة اللي
0: جمال الكرة وحتى عملية الجماعية اللي كانت عندهم. عندهم كم لاعب يعني يلعب بالدوريات الأوروبية ولاعبين مميزين،
1: كريستيان بوليسيتش أحد أفضل اللاعبين في أي سي ميلان.
0: بالضبط. أي يعني أيضا هو يمكن بالمر يمكن ما سحبه لل
1: نعم.
0: ما سحبه أي وكان أكو لاعب ثاني أيضا ما سحبه، لكن هذا ما أثر على الفريق. فريق جماعي يلعب كرة قدم ممتازة، لياقة بدنية عالية على أعلى المستويات، أنك تفوز على فريق مثل الباراغواي يلعب ضمن الفرق يعني الليفل 1 ليفل 2 باراغواي يعني بأمريكا الجنوبية، فبالتأكيد يعني بنتيجة كبيرة 4-1 هذه تصف في صالح أمريكا، وأعتقد أنه هي ستكون الحصان الأسود في هذه البطولة.
1: كندا في مباراة خلينا نقول متكافئة أمام البوسنة والهرسك، وكانت نتيجة نوعا ما ولو هو كان أغلب أوقات المباراة كان أفضل خاصة في الشوط الثاني.
0: نعم.
2: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11:00 صباحا وحتى 17:00 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3 فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوى وتشي بوينت شوى

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر. شي على عشي اضل بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

0: جسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع بطرح ما يرحم
1: بدواي درفتي كار دقريت بجداري بكالة سيمين بيشنغي كارو تورسازي NRF3 كاللايان زنكوي كاسولي چي هولير بهاوكاري أبي سوكال ريك خراوة لروجي تارشما حفده حزيران لانزي بياني تاكو پينزي اوارا لكن بي زنكوي كاسولي چي لهولير لقل مانبن لوه اشنابه لقل غورترين و ديارترين كومپانيا و دامزراوكاني هوليرو هرمي كردستان ام پيشنغي بسپونسري آرام تاورز دزگاي روانگا و بانكي آر تي بريو دسيت NRF3 در فتیتوی بو بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن بو هموانا.
2: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

اگر بله خوشمت خوشویستی کما با تو سببی شانی منی لجه همون

0: Go East, go West, Radio Ankawa, it's the best.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: FM عنكاوة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة.
1: بخمو فدريشان بارزاني مهوني لي مشلماني بفرس دريشة شتاد مشلمانيتا بشو تبتد أمواثم خيدي قويوثت كردستان بصايل مخدثتد أرخاثة ضمطيت الألي سوياثة وقنخي زرعتت كردستان مكليت صيدة وقليت عل قشمد مولدانوثة دكثنيتا دنوني زينة قبة سائم عراق ضموا راي قواي وبراي خطوط آراي عراقاي من سرقات مزهروثة يورب نيتا وأربعة شوت بياث الطيسوثة عرباي مخرمة من غزقياثة زيدي وبراك مشررا الصايوثة معززت شوت بياثة عراقاي وأمريكاي وسنددت بغتاد زينب أغدانوثة شاري روث نفطة عراقية مطيتن الأويوثة رابطوتة عم قليمات كردستان مدبرانا سي آي اي مزهر ترامب عياثة إيران تقبيتا لالخمتة عم قولة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: استاجوا بستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي 97.7.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: Shootishi Point Shoa.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: New track by Kamal Gulzi. Arrangement Ahmad Hajatman.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: فخامة الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية. بمشاركة الأمم المتحدة، داخلية كردستان تبحث تحديث آليات الاستجابة للأزمات والكوارث. زراعة كردستان ترفع حظر الصيد وتكشف عن حجم الإنتاج المحلي للأسماك. سلاح الفصائل يضع العراق أمام تحديات داخلية وخارجية. الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة الحظر الأوروبية، وأربع شركات طيران عربية ممنوعة من التحليق. الزيدي وباراك يؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة العراقية الأمريكية ودعم حصر السلاح بيد الدولة. وزارة النفط العراقية: توصلنا لاتفاق جيد جدا مع إقليم كردستان،

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران إلى الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

0: بدوای درفتی کار دگرایت بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوا لروجی چرشمه 17 حزیران لاین زی بیانی تاکوپینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل مانبن لوی اشنا بلگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان ام پیشانگای بسپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برایو دچت NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشیده هاتوت هاتن با هموانه
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكا والاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكا والاجتماعي

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

پخموث دریشان برزانی مهونه لی مشلمانه بپرس دریشت شتاد مشلمانیتا بشو تبتد امواثم خيدي قويوثت كردستان بصايل مخدثتد ارخاثا دمطيت اللي سوياثا وقنخي زرعتت كردستان مكليت صيدا وقليت عل قشمد مولدانوثا دكثنيتا دنوني زينت قبا سائم عراق ضم وراي قواي وبراي خطوط اراي عراقاي من سرقات مزهروثا يورب نيتا وأربعة شوت بياث الطيسوثة عرباية مخرمة من غزقياثة زيدي وبراك مشرراً الصايوثة دمعززت الشوت بياثة عراقاية وأمريكاية وسنددت بقتة زينب أغدانوثة شاري روث نفطة عراقاية مطيتن الأويوثة رابطوتة عم قليمات كردستان مدبرانا سي آي اي مظهر ترامب عياثة إيران تقبيتا لالخمتا عم قولا

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

فخامة الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية. بمشاركة الأمم المتحدة، داخلية كردستان تبحث تحديث آليات الاستجابة للأزمات والكوارث. زراعة كردستان ترفع حظر الصيد وتكشف عن حجم الإنتاج المحلي للأسماك. سلاح الفصائل يضع العراق أمام تحديات داخلية وخارجية. الخطوط الجوية العراقية ضمن قائمة الحظر الأوروبية، وأربع شركات طيران عربية ممنوعة من التحليق. الزيدي وباراك يؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة العراقية الأمريكية ودعم حصر السلاح بيد الدولة. وزارة النفط العراقية: توصلنا لاتفاق جيد جدا مع إقليم كردستان،

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي. على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوى بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كلش انت بالنسبة لي، شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

قالت شاوق عن كاوا تدمتم طالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤوت.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.